سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا

السلام عليكم, good morning, سنگي اوچي سنگي تورا شو نايس دا وازو كده خاندي خاندي نن خير خده ميسايل انگر پلام سوابي نو لك اوس بخاندم نو لك تزو خاندم نبيا بخلق تبوسيني كيتي خاندي ولي لك سچل لي لك خاندم ممن لك دا وسو گورا وبس بوي منو سلام چوٹو بھائی نادان حلقہ اخر کرا اغلما ودو ما فریال شاہ ڈیرہ مندنا تھینک یو اوکے جناب رازی ہاں

يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

جهان طول لخبريان ومد خواعي او سروني زوبان دي ورخيجي اشكان ستا نزسي راجا دي اميدوار دو شفاعت يما انتظار كي بولان.